0: مبقيتش قاد نحسب شحال من ام سي قاتله
1: وصلت خويا
0: مبقيتش قاد نحسب شحال من